0: راديو خاك نو نو بوينديك
1: إيرا راديو خاكا نو نو بوينديك بوركلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بني كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برگين جيگيشي آرام و تندروست كشيشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرل رنگو جوانيو هيمني جنگي ياري كردني منالچال دشکانو هولي بونکانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان پلا برزايا كاني سليماني عشناي كل جوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سرنجراجي شکان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت بزاري كاني سرسان الدكا برزايا كاني سليماني برزايا كاني جيان هميشة جوانيو نوازي
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج

برافو الاخوان يندن اسكو باباي باوشين سركم يا ري برافو الاخوان وقتين يقاوب اجاوبك وشت.